0: حول لساني هادي قادي هادي قادي هادي قادي قادي لساني هادي قادي هادي قادي هادي قادي. Réveil difficile, matin facile avec FIP.
1: Yo, it's a lot of tension on this dance floor right now. A lot of thugs, a lot of thuggets, a lot of sets, a lot of projects.